فقدون دغلو فقنت مري برجنا فتسفيت متشبت واك سهريسلا تبسيد كبيرة وكمسلم ستهريك كاسس فقدون فتكنا مرسس فقدون ورسرس ستنتين ستقولون دغبارة تردون وتشبت واك لتلتشش